يستبلسين كامل تملو برودكاست بلريديو فانواتسو موتم تشيرش سيفيس بروغرام دي مينو همي بوتوم ما لوكال تايم دي ميتو تديلو فانواتو همي سترات وان تايم لو 12 اوكلوك همي تايم نابلي ميتو ترينم كيت انجي واتم ناشنال بيسلاما نيوز.